الحركة بركة الحركة بركة الحركة بركة الحركة بركة الحركة بركة الحركة بركة الحركة بركة

ما جاتهم خطفات البارحة بالحلم بالحلم البارحة بالحلم واجهتهم خطفات لما الشمس نطلعت

0: لي صوت مارو قول لي كده مارو كنت فين احكي لي
1: راكب تاكسي بمستونس وشايف منظر من ذوقي وحدي كتكوتي قاعده قدامي لابسه اخضر فستق

Marhaba and welcome everyone to the Dunya Show. I'm your host, DJ Matab, and you are tuned in to PBS. أهلاً وسهلاً فيكم جميعاً في برنامج دنيا. أنا معكم DJ Matab وإنتوا بتسمعونا على محطة PBS.

ضل ضاربي جلالي يا ابو علام جيني لا الهوان حمد مكا والله مقام والله والله.